بلاش زوره ما شاف دخيفه لجرده شايه بتبلش مش عندك فواين ساشن زينه دمم كشراجي ساشن تفوزشت ما فارشي يولد رامون انصاف ده وراشت فلا تشيم